لناش مكان غير ودنا على اصبع اصحاب القرار. حادثة في ملف الشغل الداري بالسكة في الاطار. تشوه معرض للقص مرضي بالحصر لحين ما توعى المسميات وتنتهي الادوار.

La police ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقيها قال لي راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنعها صاحبي الكابيتاليست لا ليست ديال يديها ما كيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمار.

0: عالم دي بريميت واحد تحكى مع تشارلي والقلب كيشطح على القاعدة دوريمي الله يرحمك الكريمي عالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكرهش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت الشجر وعشرة الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله ماش والناس تغوش وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبوا لعندي عندي الدواء اسمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني الشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينج والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب وديرنية في قدرات الرب شوافة في راس الترب دويش ما بالآداب اجلس يا علا مرشاح من العذاب عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو دارك راكي حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدر تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الا داس كيزوفريني ولا الهوسات فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولام ومتاحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو ولحية باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان ها يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال طايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيسا من گاه به مشت هستنم.